الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعبي كيف نناجيك يا رحم الرحمين اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا رحم الرحمين اللهم اكرمنا بدر الفهم واخرجنا من ظلمة وهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضرين sidang jamaah pengajian halaqah maghrib dan para pendengar Radio Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Baiklah, dalam waktu yang sangat singkat kita lanjutkan pengajian sambungan daripada malam sebelumnya. Itulah tentang fiqih berjamaah. Sudah sampai kepada matan wala qudwata qari bi ummi fil jadid, tidak sah mengikut si qari dengan si ummi fil jadid menurut pendapat jadid. Itulah pendapat yang mulia Imam Syafi'i radhiyallahu an, pendapat beliau di Mesir. Fil jadid, dengan istilahnya fil jadid, makna daripada ummi wahwa man yakhul, mereka-mereka yang cedera bacaan, cederanya biharfin, dengan huruf, satu huruf atau tasydidah, cederanya pada tasydid. Huruf dan tasydid yang cedera daripada bacaan Al-Fatihah, dengan makna bi an la yahsinahu, tidak ahsan, tidak bagus dalam membaca Al-Fatihah hurufnya atau tasydidnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.